0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظله نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه، نراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه زي ما بطرس قال كده، هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش، لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر، وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه. دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا فريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده، وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لا. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، ان انا ابقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، اوجد فيه. يعني انا ابقى في المسيح على طول والمسيح فيا، في هنا اللقاء، ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة ان انا اعرف حد عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة ثالثة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيه، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حسن موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الألام وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا وقت ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتالموا ويقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لانهم مدفوعين بقوه جباره المسيح جواهم، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، وفرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوة القيامة، قوة القيامة. شرقي بعد كده يجي شركة الآلام متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، وأن عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة الدايمة فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقائنا بيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا، ومعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.
1: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد هيجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام. والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسبوه. مستكترين على حبايبه ويجوا يزوروه، ده يتوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق؟ طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم؟ فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

وأشرق النور من بعد الظلام والهم والحزن كده.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

هللويا إيسوس بخريستوس ابقورو انت ابقو افطون في فول خني اثموت.

0: ثواب جنتي نون مشائنه.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقه الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتاخرا في اول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر ان هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في انجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجيلنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا أن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا أن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي أن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، وقال لهم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل، رغم انهم
اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق في الشدة في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب ان احنا نعزي الاخرين نحن ايضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا وهي في فيليبي، لما معلمنا بولس الرسول وسيلة كانوا، القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا. ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما عرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا وهو في المقطرة، هو وسيلة الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله. والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونين كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها.
درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه، أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب، هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شكوا زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات وأجلسنا في السماويات. الإنسان المسيحي المفروض يبقى فرحان كل حين، زي ما قلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. أسباب الفرح اللي هنتكلم عليها، السبب اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو فرح بالحياة الجديدة. ده السبب الثالث. الحياة الجديدة فيها حياة جديدة، القيامة فيها حياة جديدة. يعني إيه جديد؟ ده اللي هنناقشه. دايما القديم يحزن لكن الجديد يفرح. لو جينا نعرف ليه القديم يحزن، لأن القديم ماشي خلاص، هيدوب، هينتهي، هيفنى، لكن الجديد هو هيدوم وهيقعد. فالقديم يقول لنا كتاب المقدس عن القديم، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق ده بقى الإيه القديم، وشاخ فهو قريب من الاضمحلال، هينتهي. ده القديم، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يبقى القديم يحزن لأن في خوف عليه إنه قريب من الموت، لكن الجديد ده حياة جديدة. عشان كده المسيح بيطمننا ان في السماء سماء جديدة، والارض ارض جديدة فوق في الابدية، وان احنا فوق في السماء هنتعلم ترنيمة جديدة وتسبيح جديد، كل جديد ما بيشيخش، يفضل له رونقه وجماله وحياته لانها حياة ابدية. فاحنا مع المسيح مات انساننا العتيق، العتيق ده الفاسد، اللي فسد بالخطايا، وقمنا بالمعمودية إنسان جديد. وده اللي بيقول لنا عليه معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الأصحاح السادس، يقول فدفنا معه بالمعمودية للموت. يعني خلاص القديم مات، خلاص متنا معاه، ده الإنسان القديم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات، المسيح قام إزاي من الأموات؟ بمجد عظيم، القيامة مجد، فالمسيح قام بمجد وفرحة عظيمة جدا. فقام المسيح بمجد، هكذا نحن أيضا لما نقوم من نطلع من المعمودية بحياة جديدة، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة. يبقى إذن المسيح يحيى حياة جديدة غير حياة أهل العالم، من نوع تاني، فيها أفراح لها معنى، حياة تدوم. هنا مش بنتكلم على الجسد، لأن إن كان الجسد جسد الإنسان عموما مسيحي أو غير مسيحي بيضعف ويشيخ، لكن الروح بتاعته زي ما بيقول الكتاب المقدس يجدد مثل النسر إيه شبابك. يقول لنا كده أني إن كان أحد في المسيح، يعني لو كان حد تبع المسيح نزل المعمودية وقام معاه من المعمودية، فهو خليقة جديدة، خلق خليقة جديدة، إنسان جديد، إنسان يقدر يعين ملكوت السماوات. الأشياء العتيقة قد مضت، الخطايا والإنسان الأناني والشهواني والوحش مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، المسيح إداني حياة جديدة. فالإنسان القديم اللي بيحزن وحزين وخايف وقلقان ومفهوش سلام ودايما في أتعاب وأوجاع لأنه في خطية وفي فساد وفي هلاك، ده انتهت لأنه المسيح اداني حياة جديدة، وزل كل قد صار جديدة. يقول لنا إن احنا لبسنا الجديد. إيه الجديد ده؟ الجديد ده حياة المسيح اللي اداهاني، ده الثوب الجميل اللي لبسته، حياة المسيح ولبسته من جديد. الجديد ده يقول لنا يتجدد للمعرفة، يعني بمعرفتنا للمسيح كل ما بنعرفه أكتر ونحبه أكتر ونصلي ونقرب والكتاب المقدس يبقى جوانا بآياته ونتناول، يتجدد للمعرفة، يتجدد، يبقى أجدد وأجدد وأجدد، يبقى في حياة أبدية حسب صورة خالقه، ننمو حسب صورة خالقه، لأن الخالق
لا نهائي في قداسته وطهارته. عشان كده احنا قدامنا امتداد عظيم، ان احنا كل ماذا كل ما نتقدس ونتجدد في المسيح، ونفرح اكتر كل ما نتجدد وكلنا الحياة الابدية. بعد كده يقول لنا بس بشرط، خلي بالكم لازم تخلعوا التصرف او الانسان العتيق، التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. رغم اننا خدنا حياة جديدة، لكن مازال القديم بيحارب ويعاكس فينا، مازال الجسد ممكن يشتهي وممكن يعمل حاجات وحشة لو سبناه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده، ما سيبوش. عشان كده كل شوية انا بخلع من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات والغرور، شهوات الغرور والكبرياء. يعني لو جالي فكر حقد اخلعه وارفضه وانكره على نفسي، لو جالي فكر الشهوة زي يوسف الصديق لما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب، أرفضه. لو جالي أي فكر وحش، أنانية أو ذات، أرفضه. يبقى أخلع من جهة التصرف السابق اللي قبل كده الإنسان الفاسد العتيق بحسب شهوات الغرور، واتجدد. أتجدد بإيه؟ بروح ذهني، روح الجوايا اللي بيعمل في ذهني وقلبي، روح القدس اللي اتقال عنه الذي أقام يسوع من الأموات يقيمنا كمان. لأن هذا الروح اللي الثمر بتاعه جميل، المحبة والفرح والسلام والصلاح والإيمان والقداسة والوداعة واللطف. ألبس وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر. الإنسان ده بر وقداسة الحق، يبقى هو ده المطلوب، البر اللي هو القداسة والأعمال الصالحة بتاعة الله اللي بيعملها فيها. أو إنسان عايش في هذا البر وقداسة الحق والقداسة والحق، يبقى كده الإنسان المسيحي يخلع الفاسد ويلبس الجديد، وكده يبقى فرحان فعلا، ما يبقاش حزين زي قايين اللي قتل أخوه، كان حزين وخايف. طب قول لنا مثال كده يا معلمنا بولس الرسول عن العتيق والجديد عشان نفهم الفرق بين ده وده. في رسالته لأهل أفسس أصحاح 4 يقول لنا بقى عن مثال على العتيق. فقول لنا العتيق زي الإنسان اللي كان بيسرق قبل كده وكان أناني وعايز ياخد حق غير ويعتدي على غيره، ده العتيق الفاسد. فيقول لا يسرق السارق فيما بعد، أمال يعمل إيه؟ بل بالحال يتعب ويعمل ويشقى عاملا الصالح بيده. ليه؟ ليكون له أن يعطي من له احتياج. مش عشان بس إنه هو بطل خطيئة، لا، ده عايز يمتد للقداسة والطهارة والخدمة والحب، فيتعب ويعمل بإيديه عشان يدي الملوشي اللي ما عندوشي واللي له احتياج. أدية الإنسان الجديد، ده الإنسان الجديد. ويقول لنا أيضا على جميع هذه البس المحبة، دي صفة الإنسان الجديد، والمحبة دي تجلب فرح، التي هي رباط الكمال، تربطنا ببعض وتخلينا في كمال. ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، يبقى في سلام بيننا وبين الناس. سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، دعينا لله، احنا دعينا عشان نبقى جسد واحد ونحب بعضنا. وهنا هو ده الإنسان الجديد الفاخر، وكونوا شاكرين في شكر ورضا وفرح وسرور. ده الإنسان الجديد والفرح اللي ناتج عن هذه الحياة الجديدة. ليه ده كله؟ لأن احنا عايشين في ملكوت جديد، ملكوت الله. ملكوت الله بقى ما بقاش الاكل والشرب ولا النظام اللي كان اليهود ياكلوا اكل معين ويشربوا شرب معين، لا، ده ملكوت السماء والحياه الجديده. يقول ايه؟ بل هو، يعني ملكوت الله ده، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى كده دي الحياه الجديده، بر وسلام. بر يعني أعيش في بر، مش في بعد عننا في شر ولا في نجاسة ولا حاجة زي كده. بر بر الإنسان يعيش في بر المسيح وقداسة المسيح، ولو وقع في خطية يقوم تاني بسرعة المسيح يطهره ويقدسه ويعيش في البر من تاني. وسلام، سلام في قلبه، وفرح،
كل ده بالروح القدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش الحياة الجديدة ونفرح بهذه الحياة الجديدة بالأفراح الجميلة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

الصادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية اللي بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيديهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي كتاب مقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها: يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس. حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم. حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة ديت؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفة، الله محتاج لمعرفة ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعناية، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 اية 8، الذي وان لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا، بنحبه ليه؟ ذلك وان كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. يبقى الايمان هو عن طريقه بنعرف الله. اعرف الله ازاي؟ عن طريق الايمان. الايمان يفتح قدام عيني، افاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالايمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف من هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال روح القدس. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قلناش والسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به وإيه ومجيد. عشان كده في آية جميلة هنختم بيها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال إنه خسر كل الأشياء وإنه حاسبها نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي، فكمل وقال وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بي وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، أنا مش بري يعني، ولا أنا بقول إن أنا إنسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس، مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لأعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه، يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقة إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته أعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيها بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى. لو جه حد يقول لي تتنازل عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم وماله أتألم، بس ايه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو أتألم عني، متشبها بموته. وبكده يبقى اتشبهت بموته، يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته إيماني بيه، يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه، ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد به، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج به. وإن كنا لا نرى لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيناه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في الـ50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة في شركة. الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس، والجسد هي الكنيسة. وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا بيه؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي. يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تساعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا زي ما قال المسيح، كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية. وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبضة في جسد المسيح في قداسة، خاضعين الكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يساعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويساعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقول لنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، الملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح اللي هو المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح، له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي، اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد. ك
كان على جبل التجلي، خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا، وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاثنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس، وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا، فرح جدا. ده الاجتماع المقدس يمثل اجتماع لا نجتمع في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة، والمسيح في النص، وإحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما إحنا مركزين عليه كل ما إحنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه أنت إيه اللي موقفك جنبي أو أنت عايز إيه، بالعكس الكل فرحان ببعضه، بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث الإيه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي ولا هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال بولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفرحهم وأبقى فرح بيهم. دي الصفة الأساسية في الكنيسة أن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن روح قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن، الدهن الطيب يعني الطيب أو العطور أو العطور الجميلة جدا اللي على الرأس، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون. الشعب يمثل بهذه اللحية لأن الشعر اللي ثابت في الرأس أو في اللحية ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه، النازل على ايه لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى هرمون، ندى هرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، وعشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى هرمون نازل على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض، وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية أنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا أن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو إخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

الظلام قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام والهم

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ، وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه، قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدتهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظله نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوف ونراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر، ونشوفه ونلقاه زي ما بطرس قال كده، هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش، لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب،
تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر، وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه. دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلة، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا فريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده، وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لأ. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، ان انا ابقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، اوجد فيه، يعني انا ابقى في المسيح على طول والمسيح فيا. في هنا اللقاء، ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة ان انا اعرف حد عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة تالتة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حاسس انه موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا، يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الآلام
وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا هو ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتالموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لانهم مدفوعين بقوه جباره المسيح جواهم، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا. فقوه قيامته نعمته وبركته وسلامه وفرحه وتدخله وحكمته وتعزياته قوه القيامه، قوه القيامه. شرقي بعد كده يجي شركة الآلام متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة دايما فوق في السماء معاه لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقائنا به في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا وبمعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتاخرا في اول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر ان هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في انجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجيلنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا إن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا إن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي إن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، وقال لهم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة، اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسرع عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان معرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا هو في المقطرة، هو وسيلة الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة،

درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلم نابلس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجوع.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

الصادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية اللي بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيديهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا أبناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي الكتاب المقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها: يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم، حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما.

ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطية لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في إيه؟ في فرح على طول، مادام في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس، لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة دي؟ محبة، فرح، سلام، طول أناه، صلاح، إيمان. فإذا هنا هوت المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح، حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ولا ولا ولا، ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا، وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد ان احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفه، الله محتاج لمعرفه ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعينيا، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رساله معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 ايه 8: الذي وإن لم تروا تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا. بنحبه ليه؟ ذلك وإن كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. يبقى الإيمان هو عن طريقه بنعرف الله. أعرف الله ازاي؟ عن طريق الإيمان. الإيمان يفتح قدام عيني، أفاق عينين ذهني وعينين قلبي، مين هو المسيح؟ بالإيمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف مين هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال روح القدس. يقول: ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قلناش والسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج بيه، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به وإيه ومجيد. عشان كده في آية جميلة نختم بيها، الآية دي معلمنا بولس الرسول
لما قال انه خسر كل الاشياء وان هو حاسبها نفاية من اجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال واوجد فيه، كلمة اوجد فيه يعني ايه؟ الاقي نفسي فيه وادخل في صلة بي، واوجد فيه يبقى لي علاقة بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. اذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، انا مش بر يعني، ولا انا بقول ان انا انسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس، مش بر بالناموس، مش بر باعمالي، مش بر بامكانياتي، لا، ده انا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بري الذي من الناموس، بل البر ده امال بايه بقى؟ بايمان، بل الذي بايمان المسيح، بل الذي بايمان المسيح. يبقى بايمان المسيح، ايماني بالمسيح، انا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بايمان المسيح، البر الذي من الله بالايمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالايمان. وبعد كده يقول لي بقى ايه؟ يقول لي لا اعرفه. كلمه هنا هدخل في معرفه بقى شخصيه مع المسيح بالايمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقة إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. إحنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته أعرف قوة تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيها بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى. لو جه حد يقول لي تتنازل عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم وماله أتألم، بس ايه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو أتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى تشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة. ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا قديس بر المسيح. الذي من الناموس، لا، مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته إيماني بيه، يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه، ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد به، ونفرح، نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج به. وإن كنا لا نرى، لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجموع.

0: Ebni b'shoyse v'noti v'andokrator, fiotem b'shoyse v'noti v'en sotiresos b'chrestos, nashkurak ala kulli hal v'amina li kulli hal v'fi kulli hal, l'anak satartana v'antana v'stana v'qabiltana ilik, v'ashfakta alina v'adatana v'atayta bina l'azih sa'a.
1: لك يا أرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إلي صلاة وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
0: يا رب رحم. من أجل هذا نسأل المطلوب من صلاحك يا محب البشر، ونكمل هذا اليوم المقدس وكل محاتنا وكل سلام مع خوفك، كل حاسة وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخائفين.

الآخرين انزحنا وانصر شعبك وانهز الكنيسة وضعف المقدسة هزم الصالحات ونفعت وارزقنا أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب.

من بشير نم بنم.

0: قلوب ربنا ولأن مخلصنا يسوع المسيح نصدم صلاك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبانا وإخواتنا.
1: وعن أبانا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الأساقفة وأبانا الأساقفة، أبانا القمامسة وأبانا الكسوس وإخوتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، نحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا.

0: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قالوا فمضى خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، في الموضع الذي هرب من حزن والكآب والتنود في نور قديسك. أقم أجساد في اليوم الذي رسمت كمدحك غير الكاذبة، هب لهم خيرات معدك ما لم ترعيم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددت. يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان حكم توين أو تفريق بشر ولبسوا جسدا وسافروا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في كل المسكونة، من مشارق الشمس لمغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أم هم يا رب الذين خستني فسهم نيحهم يسحقون ملكوت السماوات، أما نحن كلنا هب لنا كمال المسيحي أرضي كماما، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب ارحم.
2: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة. بارك أنت يا رب إلى أبانا متزايد بركة اسمك القدوس مملوء مجدا لبدا أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن على الكل ترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حيني. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها، أنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل ولا بدمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فيمنح حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دائما لأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك يوم الحياة بنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب، لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، والآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء والآن والأبد الأبد كلها أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك كل ليلة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام ولا مات رحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام ولا مات رحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام ولا مات رحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودار الدور أمين. أيها السلوس قدوس ارحمنا، يا السلوس قدوس ارحمنا، يا السلوس قدوس ارحمنا. يا رب اغفرنا خطايانا، يا رب اغفرنا اسامنا، يا رب اغفرنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس. ابانا اخوتنا الذين رقدوا رب نحن نفوسهم، يا من هو بلا خطيئه رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيئه رب عنا اقبل البطن اليك، لان لك المجد والعزه تقدس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لا بد من.
2: السلام لك نسالك القدس الممتلئ مجد العذراء كل حين ولد الأم المسيح سعد صلاتك إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
3: السلام التي ولدتنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفاعة يمين الجلسة البشرية، اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدت لك يرنا معنا وغفران خطايانا.

0: Χριστός θα Αρήν μπεν τσόησις εις Χριστός εν τυκένιν νόβιν ανεβούλ.
1: Το τυρόν αυμόχεν ρασιόω μπεν λάσχεν ο θέλιλ και μπεν τσόησις εις Χριστός αυτον φεβόλ εν ιθμούλ.
0: Αυκορ φεμεφ μόχεν τευγόμ αφισρέβον χειρόιν ερών εν σοφόν φεταυσιν αφιν ημάτς αβυσίτεμ ευκάχη.
1: بواب الجحيم رأوا وخافوا وأهلك طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه.
2: سحق الأبواب النحاس وكسر المتاريس الحديد وأخرج مختاري بفرح وتهليل.
0: أصعدهم معه إلى العلو إلى مواضع راحته خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته له.
2: فلهذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبمن نرتل قائلين هللويا
3: هللويا هللويا هللويا هللويا يسوع المسيح ملكنا.

0: القدس من الآن وإلى الأبد.
1: زينات مريم في السماوات العلوية عن يمين حبيبها تطلب منه عنا.
0: كما قال داود في المزمور: قامت الملك عن يمينك أيها الملك.
1: سليمان دعاها في نشيد الأناشيد، قال: أختي صديقتي بديت الحقيقية أورشليم.
0: لأن أعتلم عنها بأسماء كثيرة عالية قائلا: اخرج من بستانك أيتها العنبر المختار.
1: السلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني، السلام لفخر جنسنا ولتينا عمانوئيل.
0: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. عند قيامات المسيح توجهت النسوة حاملات الطيب وطلبنا باجتهاد، فظهر لهن ميخائيل. وكانت هيئته مثل البرق المنير ولباسه أبيض كالثلجين. أجاب وقال للنسوة حاملات الطيب: إن الذي تطلبناه قد قام وليس هاهنا. اذهبنا وأسرعنا وقلنا لرسلي أنه قام من بين الأموات كما ما قال لكم. افرحوا لأن الذي صلب قد قام وسيسبقكم إلى الجليل، هناك ترونها قد قلت لكن. عظيمة هي كرامتك يا ميخائيل رئيس السمائي، لأنك أنت بشرتنا بقيامة الرب. أيها المسيح ملك المجد المصلوب عنا قد قمت من بين الأموات ومنحتنا بهجتك. اشفع فينا أيها المبوك بالقيامة ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا. كن انت نظرة علينا في المعذرة عليك فيها يا سيدتنا وردة الإله العذراء كل حين.
1: اسأل الذي والتي مخلصنا الصالح أن يرفع عن أزيل تعب ويقرر لنا سلامه.
0: السلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني، السلام لفخر جنسنا ولتي لنا عمانوئيل.
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع
0: في
1: المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خط. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك يا ترى العذراء القديسة وليت الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل وكثير الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين.
0: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عن العهد بلاط صلبونتي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس
1: الرب المحيي المبصر
0: من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة المغفرة خطايا، وانتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.

سيد ربي يسوع المسيح إلى هنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون لم يرون يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لا تبصر ولأذانكم لا تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بنجيلك المقدسة طلبت

0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا اوصونا ان نصبرهم في تضرعاتنا وطلباتنا نرفع اليك يا رب الى الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا يسوع بخريستوس بأورون.

0: Στασίτε με τα βοβούσιο, ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Πες μαρούτεν και πες νόχεν βράμψον σεν τέν ηγόμ, Κύριε φλόγη σαν το κάτα, Μαρκούν Αγίον Ευαγγέλιον το άνοσμα.
0: Δοξάσι, Κύριε,
2: εφού بخوف أمام الله ونصته لنسمع الإنجيل المقدس فصب من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس الإنجيل والبشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. من تراتيل ومزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين. هيأت قدامي مائدتان مقابل الذين يضايقونني، دهنت بالزيت رأسي وكأسك أسكرتني مثل الصرف.
0: هللويا.
2: مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وجاء إلى كفر نحوم، ولما دخل إلى البيت سألهم في أي شيء كنتم تفكرون في الطريق، فسكتوا لأنهم كانوا في الطريق يقولون بعضهم لبعض من هو الأعظم فيهم. فجلس ودعا الاثني عشر وقال لهم، من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل وخادما للجميع. فأخذ صبيا وأقامه في وسطهم، ثم أمسكه وقال لهم، من يقبل واحدا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني، ومن يقبلني فليس يقبلني أنا بل يقبل الذي أرسلني.

0: وخلصنا يسوع المسيح الناس أطمئن صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب رحم
0: هذه الكلمة خاصة المسكونة.

0: حفظا احفظ ولاسينا كثيرة وازمنا سالم اصبر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل الديار تابعين
1: يا
0: الارثوذكسيين
1: رب ارحم.
0: وكل مدينة والقرى وكل قرى وكل زينة نجينا كلنا من الغلاء والوباء والزلازل والرق والحريق ومن

0: بهوت السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها.
1: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
0: أصعدها كمقدارك نعمتك، فرح وجه الأرض يروح أرضها ولتكثر أثمارها. أعدى للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك نطلب اسمك القدوس. لأن عن الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعما في حين حسسنا مع أن حسب صلاحك يا معطيا طعما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كنا لك فاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: وأيضا فلنصلى ضابط كل أبا ربنا ولأنه خلصنا سوى المسيح نصدم الصلاة يا محب البشر.

تكون لنا بغير مانع ولا عائق، إن نصنعك مشتاق المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. انعم بها لنا رب والعبيدك التي بعد الأبد عبدت الأوثان بالكمال اخلع من العالم الشيطان وكل قوات يشرس حكم طاعتك دائما سريعا الشكوك وفعلت الأم ولينقض طهرك فسد البدء أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان ولا نزل لهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسدهم وأسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صعون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدل مشورتهم يا الله.

0: اسمه قدوس. أما شعبك فليكن بركة ولوب في لوب وربات ربات يصنعون نراتك بالنعم والرفات. يا أبانا الذي في السماوات،
1: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا كفانا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. إن بخريستوس يسوس بن شوي
2: اسكي فلاسيمون تو كيري وكليناتي
1: ونوبيون سو كيري
2: روس خومين سيومي تخبوبو آمين.
0: إيريني باسي
1: كتب نبماتي يسو.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح اللي بحدنا كل إذا قطع كل خطايا من قبل إلى مخلص المحيا لازم نفف وقت من القديسين ورس نهار مكرم من وقال إقبال الروح القدس ما أنا غفرتم لهم خطايا مغفرت من أمسهم سكت الآن أيضا سينام تلازين يعملوا الفكرة المسك المقدسة في كل زمان أن يغفروا خطايا الأرض وحلوا ربطوا كل رزع بيدك يا رب يا باخ وتوضع في هؤلاء المنحم رسماتك المقدس ومزن رحمتك وقت عنا كل خطايا كنا نختار شيء بعلم أو بغير جزع قلب أو بالفعل قول صار قلب أنت يا سيد عرب ضعف البشر كصالح محب بشر اللهم أنا ملأنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا ملأنا من خوفك وقومنا رزبك صالح يد هدور أمين
1: أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم أمين الليلو يا زك سابت ريكي يوكي أجيب نبماتي
2: كيني كاي كيسوس يون أصطنيون آمين
1: تنوشي بولنغو يموجيو بن شوي سيسوس بخريستوس
2: يبورو انتبو أفتم في بلخنيس موت خنبيهو إما شون
1: سوتي مونو نينان كريه ليسون كريه ليسون
2: كريه بلوغي سون آمين اسمو إرو اسمو إرو استيمي تنياكون إبل
0: الله يترافع علينا وباركنا وازرع ورحمنا يا رب خلص شعبك بارك ميراثك ارحم ورفع من الابد ارفع عشان المسيحين بقوه صين بصوت بعض تفع كل حبه لقديس الطاهره مريم والثلاث العظماء المنيرين ميخائيل وغبريال ورافيل واربعة كانت غير من جسم 24 قسيس وقديس يوحنا المعمدان وسادة برسول القديس ماركوس رسول الطاهر وشيد باشويس بور جوارجي وسودوس بسترات اللاتيس فيلوباتير ماركوري وصابا مين انتينيفات انبوبولم بطنز بكرزم بشنودر

0: الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: والآن محبة الله الآب نعمة الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وهمة روح القدس تكون معكم، امضوا بسلام سبكم معكم.
0: بارك
1: تعيشوا
0: الله
1: وتصلوا.

وسرور لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: جنتي نوعن مشاقيني.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي فرحة، الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده أنا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار، عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية وأيضا في الأرض، يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا
ونلاقي ان ماريا النبيه اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح وللرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان اللي مستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال، لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، والتوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو تبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لأب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال ناسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له هنا هو يقول له رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السكتة تيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد، لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاية من

كرم من نور، والمسيح الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت ايه خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا. ونقول مع ارميا النبي: رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا: خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي. أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب. لازم ألمسه بإيديا، مش كفاية تشوف عينيا. لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية واغفر لبطرس ضعف.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سلسلتنا الجديدة بمناسبة القيامة واخدين برنامج باسم أفراح القيامة. أفراح القيامة لأن القيامة تتميز بالفرح، فلما نيجي نبص الكنيسة فترة القيامة نلاقي الستائر البيضة والرايات بتاعت القيامة، ونلاقي الألحان الفريحي، الكنيسة ترتل باللحن الفريحي، ونلاقي الزفة اللي بيعدي بيها الآباء الكهنة والشمامسة وهم شايلين صورة المسيح القائم من الأموات. نلاقي إن الفرح بيسود على طقس الكنيسة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. فالقيامة مليانة فرح. ليه الفرح بتاعت القيامة بتاع القيامة؟ لأن الفرح يناسب فترة القيامة اللي هي 50 يوم، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا السماء وأفراحها وأمجادها اللي المؤمنين خدوها. في وصية إنجيلية جميلة جدا من 3 كلمات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، بتقول افرحوا كل حين. أفراح القيامة لما نيجي نشوف أسبابها، ناخد أول سبب من أفراح القيامة وهو الفرح بالرجاء المنظور. ودي حاجة جميلة جدا إن الإنسان يفرح بالرجاء. يعني إيه الرجاء؟ الرجاء ده حاجة ما بتتشافش، لكن الرجاء ده منتظر فيما بعد في المستقبل. فإحنا عندنا رجاء. إيه رجاءنا المنتظر؟ ده اللي بيخلينا نفرح، لأن الرجاء ده لازم يكون عظيم جدا عشان يفرحنا. لو واحد رجاه في حاجة بسيطة ما تساويش قيمة كتيرة هيفرح ليه؟ يعني جت جت، ما جاتش ما جاتش. لكن احنا رجائنا اللي متأكدين ان احنا هناخده هو الأبدية السعيدة والوجود الدائم مع المسيح، سنراه وجه لوجه. عشان كده الرجاء يخلينا فرحانين ويخلينا نصبر في الضيق ويخلينا مواظبين على الصلاة ومنتظرين هذا الرجاء بفارغ الصبر. رجاءنا هو في الحياة الأبدية والقيامة. والرجاء ده عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عنه في رسالته لأهل كولوسي، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. الإنجيل هو الخبر السار، وهو اللي بيدينا هذا الرجاء ان احنا لينا حياة ابدية، لينا حياة ابدية في السماء ولينا نصيب في السماء. وده اللي قاله لنا المسيح له المجد وقال للتلاميذ افرحوا. ليه؟ لان اسماءكم كتبت في ملكوت السماء. اسمنا مكتوب في السماء واحنا لينا نصيب في السماء، وده اللي يفرحنا ويخلينا فرح دائم. احنا كمان منتظرين هذا الرجاء بقى وعايشين على هذا الرجاء. وكل ما نلاقي الدنيا فيها أي مشاكل أي شدائد نرفع نظرنا للسماء فوق ونقول له احنا منتظرينك يا رب، كلها تهون وتهون بسرعة، الأتعاب والأوجاع وده كله، والمسيح يظهر لينا بمجد عظيم جدا، إلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح لما يظهر لينا هيظهر بمجد عظيم عشان ياخدنا للسماء. فإذا إحنا لينا رجاء في السماء اللي هو القيامة. لكن لما نيجي نشوف موضوع القيامة ده، القيامة هنلاقي إن الكتاب المقدس بيكلمنا على قيامتين ونوعين من الموت. يقول لنا إن في قيامة تانية وفي قيامة أولانية. فيقول لنا كده في سفر الرؤيا، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ايه بقى القيامة الاولى وايه هي القيامة الثانية؟ القيامة الاولى قال عليها المسيح له المجد، اللي هي الناس اللي هتأمن بالمسيح وتتوب ويكون لهم حياة عن طريق معرفتهم بالمسيح، زي ما قال على الابن الضال كده، ابني هذا كان ميتا فعاش. فدي القيامة الأولى.
ايه بقى الموت الثاني وايه هو الموت الاولاني؟ الموت الاولاني اللي هو موت الخطيه اللي احنا قلنا عليه، اللي الابن الضال كان ميت بالخطايا، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول انكم كنتم اموات بالخطايا لكن خدتوا الحياه الابديه لما قمتم من موت الخطيه. فيقول لنا اذا هنا ان الموت الاول هو موت الخطيه، اللي البشر كلهم اموات بالذنوب والخطايا، لكن في ناس قامت القيامة الأولى لما استجابت لدعوة المسيح له المجد، ولما آمنوا بيه قاموا القيامة الأولى. يقول دول بقى هنا هو في سفر الرؤيا، رؤيا 20:6، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، اللي تابوا دول. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. احنا عرفنا الموت الأولاني اللي هو موت الخطية، لكن ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني ده بقى أخطر بكتير قوي. ايه هو؟ هو بعد عنكم الهلاك الأبدي اللي هيترمي فيه إبليس وجنوده وكل أتباعه من الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اللي بيقول عنها إن نار لا تطفأ ودود لا يموت. فبيقول إن اللي قام القيامة الأولى هيبقى له حياة أبدية ومفيش للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى دي جه المسيح له المجد مخصوص عشان يقومنا، مش مجرد توبة إن واحد تاب وخلاص، لا، دي قوة قيامة، قوة عظيمة جدا المسيح الدهاني وده لكل مؤمن عشان يعيش بيها. ودي بقى موضوعنا، وده اللي فرحنا، وده اللي إيه اللي هنكمل ونشوف إيه هو القيامة الأولى. زي ما قلنا إن المسيح قال تأتي ساعة وهي الآن، اللي هي في الظهر اللي احنا فيه، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيوا. يبقى دي القيامة الأولى، نسمع صوت ابن الإنسان نؤمن بيه، هيدينا حياة. هو خلي بالكم كلمة يحيوني دي يعني هيديني حياة، يعني دي قوة حياة تسري فيا. ما هياش توبة وبس ان انا توبت عن خطايا فبطلت الخطايا، لا، دي قوة. القوة دي بالروح القدس، وهيديها الاب والابن يدوها. فبيقول كان لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، بيدي حياة، كلمة حياة في ذاته يعني هو حي بذاته، محدش اداله الحياة وهو يقدر يدي الحياة. وكمان الابن كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وطبعا يدي الحياة لمن يريد. فإذا هنا هو تهديني حياة إزاي؟ بالروح القدس، لأن الروح القدس هو روح الحياة. يقول لنا كده آية جميلة، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فسيحيي أجسادكم المائتة. هيديني قوة، القوة دي اللي فيها ثمر الروح القدس، فيها أنا أتولد وهبقى ابن بالمعمودية بالروح القدس، وهنا لما هبقى ابن هبقى بحبه وهبقى أعرفه، ليه إمكانيات أخرى، وهبقى أعيش القداسة، يبقى ليه إمكانية إن أنا أعيش القداسة وأعيش الحياة المقدسة معاه، وأعيش الفرح وأعيش السلام وأعيش في محبة له وأعيش له مقدس وإيه له هو. فده اللي قاله المسيح وعلمه لنا. يبقى تأتي ساعة الآن اللي هي في الحياة اللي احنا فيها، يسمع الأموات اللي هم الأموات بالخطايا صوت ابن الله هيسمعوا ويحيون، لأنه كما أن للآب حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. بعد كده قول لنا لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. دي بقى إيه؟ دي القيامة الثانية بقى، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. في الساعة الثانية اللي هو بيقول عليها دي بقى، اللي هي القيامة العامة دي بقى، اللي هي بعد عنكم في موت تاني للأشرار وفي قيامة للأبرار. اللي فعلوا الصالحات فعلوها ازاي؟ فعلوها بنعمة وقوة روح القيامة، قوة المسيح اللي اداها لنا والنعمة اللي اداها لنا لما أقمنا معه بالروح القدس
وصرنا أولاد له على طبيعته ومثاله، إداني إمكانية الحياة المقدسة، اتولدنا من الماء والروح. عشان كده اللي يعرف المسيح ويمسك فيه ويآمن بيه هياخد القيامة. المسيح قال كده، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات، مات اللي يقصد موت الجسد، أو مات وقع في خطايا بس قام تاني، لأن المسيح بيقيمني من خطيتي ويديني توبة فهيديني القيامة، ولو مات فسيحيا، هيحيا، لأن المسيح له المجد قادر إن هو يديه القيامة والحياة. وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. وبيقول المسيح كده، أتؤمنين بهذا؟ كان بيقول

نعمته، يديني القداسة والطهارة والسلام والحب إن أنا أحيا بيه. فليملأكم إله الرجاء، يقول لنا كده كل سرور، يبقى ده الرجاء اللي بيديه لنا كل شوية، ليك وحياة أبدية، كل سرور وسلام في الروح القدس، في سلام في بقوة الروح القدس يعني، في الإيمان، ده كله لازم إيمان. يبقى يملأكم له الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة، في قوة هو يبقى القيامة قوة. نزداد الرجاء في الرجاء إزاي؟ بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس. يبقى أنا لي قيامة ومنتظر، عايش حياة القيامة هنا في الأرض اللي هي القيامة الأولى، منتظر القيامة الثانية والرجاء المبارك، عايش هنا بقوته وبنعمته بقوة روح القدوس، بتمتع باللي ادهوني بطبيعته الجميلة اللي ادهاني القداسة والطهارة والسلام والفرح والمحبة، لأن دي طبيعته، هي دي القيامة الأولى. وعشان كده أنا فرحان ومنتظر رجاء جميل جدا، اللي هو الرجاء اللي منتظرنا في السماء حتى ما نكون معه على طول، وده يسبب لي أفراح وسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظله نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته ويتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه، نراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه زي ما بطرس قال كده، هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه. دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية. اختبرها بولس الرسول فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا في الريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لأ. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، ان انا ابقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، اوجد فيه. يعني انا ابقى في المسيح على طول والمسيح فيا، في هنا اللقاء. ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة ان انا اعرف حد عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة تالتة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حاسس انه موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الألام وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا وقت ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتألموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لأنهم مدفوعين بقوة جبارة المسيح جواهم، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا إيه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، فرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوة القيامة، قوة القيامة. شرقي بعد كده يجي شركة الآلام متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة دايما فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقائنا بيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا، ومعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجوع.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر.

موت متعذبين اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الدنيا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه، قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظله نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه، نراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول ايه، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه، زي ما بطرس قال كده هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش، لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب
تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه، دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا فريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده، وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره ما تسويش حاجه، اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لا. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، إن أنا أبقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، أوجد فيه، يعني أنا أبقى في المسيح على طول والمسيح فيا. في هنا اللقاء، ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة إن أنا أعرف حد عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة ثالثة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حاسس انه موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الآلام
وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا وقت ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتالموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لانهم مدفوعين بقوه جباره المسيح جواهم، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، وفرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوة القيامة، قوة القيامة. شرقي بعد كده يجي شركة الآلام متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، وأن عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة الدايمة فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقائنا بيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا، ومعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.